0: جزيرة مايوس كيفيتنا فصل خاص كيفيتنا فصل خاص جزيرة مايوس
1: Ladies gentlemen داور مرقاشف